خيرو باين كين ماج ياك كده اسمعني اتشكره اتشكره فكر انت كيسي راب يا مرقنان اروش تكتوش كيغاي كيغاي كيغان هاكي كتب شار شار باني اشهر هي يسبار مغنم باب اخر تسيس باب اخر تايدس هيرو سيردس Vot, vot, vot, c'est Zigerkem.